خدوب بلاهون خود انا معروف طريقي خود انا شو ايج ابراغ رغناش بوجب داغستان